0: ركينة فاميليا كرومي والسند وشهاجة فيبين
1: كان دريتني حزين بجن دري نحتاج لنكون هديك كم كان يسويلي لعطتي تنتنت انت للمجري عين تفرح

اصلي مالك مريم بالغراتسيا مريم السنيور مير امبير كانت وسط النساء وامبيرك الفرات تلجفتيه جسور